0: راديو بين
1: وحمو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خطا براسته
2: حسلي بابي عادل
3: وش في شلبي
2: ومرادي كني
4: حسينو خطركي عمري
1: وجبو حمو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرد

لمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر غاوه بزماني خو باخبه بكنون و خونام ببينن زماني ما هر تشتمه زماني ما هيلن و هبونامه

بغزال هاي قدينا وغزال مغيدي به أغلب مرانا يا وخي سبريق لي قازن لو ماج منكن جابي غزال من البزيبو دلي غزال من السقنبو ونشبونا خودي شاد من بس من غزال هم دي جرى ربيو